0: እዚ ካብ ነፃ ራድዮ ስቱትጋርት ዝፍኖ ራድዮ ኤርትራ እዩ። ራድዮ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ቀዳም ቀዳም ካብ ሰዓት 11 ክሳብ ሰዓት 12 ብ99.2 ሜጋሄርስ ካብን ዝጥቀሙ ከዓ ብ102 ብቋንቋ ትግርኛ ይፍኖ። ብኢንተርነት ንዝጥቀሙ ከዓ ብፍራይስ ራድዮ ፌ ሽቱትጋርት ክትከታተሉ ይከኣል። ፍራይስ ራድዮ ፌ ሽቱትጋርት ሬዳክሲዮን ራድዮ ኤርትራ ራድዮ ኤርትራ ሰንደት የሄደ ሳምስታት ፎን 11 ኡር ቢስ 12 ኡር ኣውፍ ኤርትርሸ ስፕራኸ ትግርኛ
1: كبرات سمعتنا كما يحضركم كما يقعنيكم لومي لومي علت عصر تغلطة مسكرم كلتشعن عصران شدشتن بيق إزقاء علت كلتة مسكرم حدش عامتيو مجمّر يا روحس بحدش عامتنا يقز كموها روحس بحال القدسي حنس ناي سلامن رقعتن ناي تعنن إقبرالنا وقين ورا وقين توديو هزبي أترا هزب أرنا أفريكا بتغلى الله هزبي تيبيا سودان زخول لزول لخا سلام زخون اللو عمت إقبر نابلكو مجمّر يا أرس زيادة خوها أقداسي وانا وزولكو مدبات تعلمو نخط كاتاتولو دقيمة يعدم إتا بزمي ماي تساقز الله كتما اتحازات رغنزب زدر تحدش ممرحي اوطيو حبرات هاقرات لعلي 60 مليون باجتا صديقو زينا بزرزر اتابي تسم اي ماي تساقز الله كتما اسمرا اتابي تريتان بسرع وطن مزمناوي كتماو النتن اب كدميت تسرع زنبرتن اشتروما ويكا بيكولوروما تبهال زنبرت لومي بسنكي ممحدار قجل لهقدف ملكعا بحسم كدتا ترميسون عانيون تغيرو نبرتا اب كبيت ساقم تسم اي ماي وديقون نساقن ركب اتين تسريت ጓደናታት ዝገል ዝነበረ ትርኢት ሎሚ ማይክ ግብ ብዝጽበ ፍስቶታት ሰማያውን ብጫን ጀሪካናትን ኮምኡውን ማይ ብዝመላልሳ ዓረቤታትን ካሮሳን ተተኪረ እዚ ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ስእነት ማይ ሎሚ መዓልታዊ ናብራ እታ ከተማ ኮይኑ ይርከብ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ነቲ ቀደም ብምዕቡል መስመር ሻምብቆታት ኣቢሉ ናብ ኣባይቶም ዝበፅሕ ዝነበረ ማይ ነበረያ ነበረ ስለ ዝኾነ ብናፍቆት ይርእዎን ይዝክርዎን ኣለው። ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ከም መተካእታ ዝጥቀመሉ ቦጣት ማይ እውን ከም ልብኻ ዝርከብ ኣይኮነን። እዚ ስለ ስእነት እዚ ንኣሽቱ ቆልዑ ከይተረፈ ደድሕሬ ማይ ክጓየዩ ብምግዳድ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ተወሳኺ ናይ ግዜን ፀዓትን ፆር ፈጢሩ ከም ዘሎ ይዝረብ። ነቲ ኩነታት ጠንቁን ብዝበለፀ ንምርዳእ ቢቢሲ ንሚኒስተር ዜና ጉጅለ ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ንቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ናይቲ ጉጅለን ኣብ ለንደን ተወኪስና ዛጊት ዝኾነ ምላሽ ኣይረኸብናን ክብል ገሊፁ ቢቢሲ። ቢቢሲ ቀፂሉ ተቐማጢ ከተማ ኣስመራ ዝኾነ ኣስምሮም ብዝብል ንድሕነቱ ስሙ ዝተቐየረ ኣብ ዕድመና ከምዚ ዝኣመሰለ ሕሰም ርኢና ኣይንፈልጥን ብምባል ብጓሂ የማርራሉ ኢሉ ነቲ ኣብዝሓለፈ ታሪክ ኤርትራ ዝነበረ ፅንኩር እዋናት ብምዝካር ከዓ እቲ ዝኸፍአ ዝበሃል ኣብ ሓርነት ባፅዕ ዝነበረ እዋን እኳ ከምዚ ተሸጊርና ኣይንፈልጥን ብምባል እቲ ፀገም ክሳዕ ክንደይ መሪርን ዘይፅወርን ምዃኑ ከምዝ ገለፀ ቢቢሲ ኣስሚሩሉ። ሎሚ ዳርጋ ኩሉ ተቐማጢ እታ ከተማ ከቢድ ሕፅረት ዝስተ ማይ ኣጋጢሙ ኣሎ። ማይ መሰረት ዕለታዊ ህወት ብምዃኑ እቲ ስእነት ኣብ ጥዕናን ፅሬትን ሓያል ሳዕብን ኣኸቲሉ ኣሎ። ንብዙሓት ሰብነትካ ምሕፃብ ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ምግያፅ ከም ዝቁፀር ኮይኑ ይሕሰብ። ስለ ዝኾነ ኣባላት ስድራ ቤት በብተራ ክሕፀቡ ይግደሩ። ክዳውንቲ እውን ከከም ኣገዳስነቱን ቀዳምነቱን ብቁጠባ እዩ ዝሕፀብ። ብሰንኪ ስእነት ማይ ሽቓቕ ብግቡእ ክፀሪ ብዘይምኽኣሉ እቲ ዝፍጠር ጨናን ኩነታትን ከዓ ንጥዕና ስድራ ቤታት ኣብ ስግኣት ተኣውዲቑ ይርከብ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዝዘነበ ብርቱዕ ዝናብ ንነበርቲ ሒደት እፎይታ ሂብዎይ ነይሩ። ዝናብ ኣብ ዝዘንበሉ ግዜ ማይ ክዕቁር ዝኽእል ዘበለ ኣቑሑ ገዛ ካብ ፊስቶታት ክሳብ ኩባያታት ማይ ንምዕቋር ናብ ግዳም ይወፅእ። ይኹን እምበር እዚ ብዝናብ ዝርከብ ማይ ግዜያዊ መፍትሒ እምበር ነቲ መሰረታዊ ፀገም ማይ እታ ከተማ ክፈትሖ ኣይከኣለን። ኣስመሮም ከም ዝበሎ ዝበለ ቢቢሲ ኣስመራ ሎሚ እውን እንተኾነ ዓይና ናብ ሰማይን ናብቶም ዝነቐፁ ሻምብቆታትን ብምቁማት ቆዋሚ መፍትሒ ትፅበላ ከም ዝበለ ቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ናይ ማይ ፀገማት ንምቅላል ተባሂሉ ኣብ 1996 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣቢሉ ካብ መንግስቲ ፈረንሳ ብዝተረኽበ ሓገዝ ካብ 40 ክሳብ 50 ሚኢታዊት ዝኣረገ ሻምብቆታት ከተማ ኣስመራ ተሓዲሱ ነቲ ዝተረፈ መስመር ዝኸውን እኹል ቀረባት መፂኡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እንተኾነ ብሰንኪቲ ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዘጋጠመ ኩናት ዶባት ኢትዮ ኤርትራ እዩ ተሰናኺሉ ዝብል ካብ 2003 ክሳብ ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣትሒዙ ክሳብ 2011 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዳይረክተር ምሕደራ ሃብቲ ማይ ነበር ሕጂ ነባሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኾነ ኣቶ ሰንጋል ወልደ ትንሳኤ ዝበለ ቢቢሲ እዚ ሕጂ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዘጋጠመ ፀገማት እቲ ዝተረፈ ክፋል መስመራት ሻምብቆ ብግቡእ ስለ ዘይተፀገነን ዝግብኦ ቆላሕታ ስለ ዘይረኸበን ምዃኑ ይገልጽ ኢሉ ኣቶ ሰንጋል ከምኡ እኳ እንተበለ ጉጅለ ህግደፍ ስለ ዘይደለየ እምበር ኩናት ካብ ዝውዳእ 26 ዓመታት ኣሕሊፉሎ። ሕጂ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝሰርሕ ዘሎ መሃንድስ ቢቢሲ ዘዘራርቦ ከዓ ቁጠባዊ ዓቕሚ እታ ሃገር ካብ ንማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ልምዓትን ኣብ ካልእ ስለ ዝባኸነ ነታ ሃገር ናብ ድኽነትን ቁጠባዊ ዝሕታልን ኣውዲቑዎ ኣሎ ክብል ትሕተ ቅርፂ ማይ ኣብቲ ክሕደሰሉ ዝግብኦ ዓመታት ስለ ዘይተሓደሰ ዘመናዊ ኣገልግሎታት ከተማ ኣስመራ ከም ዝተዳኸመ ከም ዘብርሀ ገሊጹሎ ቢቢሲ። ካልእ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ካብ ኣስመራ ዝመፀት ቢቢሲ ዘዘራረባ ንግስቲ ብዝብል ስም ሓሳባታ ዝገለፀት ነባሪት ዓባይ ብሪጣንያ ዋላ እኳ ብከባብያዊ ክሊማዊ ፀገማት ዘጋጥም ሕፅረት ዝናብ ዝፅሎ እንተኾነ እቲ ዘሎ ምሕደራዊ ድኽመታት ክሕባእ ኣይክእልን እዩ ከም ዝበለት ገሊጹ። ኣብ ገለ ክፋላት እታ ከተማ ኣስመራ ንኣዋርሕ ካብኡ ሓሊፉ እውን ማይ ቡምባ ሴትየን ኣይፈልጣን ስድራቤታትን ከባቢታትን ከም ዘለዋ ከዓ ሓቢራ። ሕብራት ሃገራት ልዕሊ 60 ሚልዮን ባጀት ኣፅዲቑ። ንኤርትራ ንምድጋፍ ብትካል ህፃናት ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ ንድፊ ዕዮም ባጀትን ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ተሓቢሩ። እቲ ብሰኔ 7 መስከረም 2026 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብፈፃሚ ቦርድ ዩኒሴፍ ዝፀደቀ ሰነድ ልዕሊ 63 ሚልዮን ዶላር ማለት 63 ሚልዮን 220,000 ዶላር ዝግመት ኮይኑ ኣብታ ትሑት እቶት ዘለዋ ሃገር ንዝርከብ ትካላትን ስርዓታትን ንምሕያል ዝዓለመ ምዃኑ ጨንፈር ዩኒሴፍ ካብ ኣስመራ ሓቢሩ። ኣስታት 28 ሚልዮን ካብኡ ንትምህርቲ ዝውዕል ክኸውን እንከሎ ልዕሊ 26 ሚልዮን ከዓ ንድሕነትን ምዕባለን ቆልዑ ከም ዝውዕል እቲ ሰነድ የመልክት። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ልዑል ስግኣት ክሊማዊ ለውጢ ዘለወን ሃገራት ምዃና ዝገልጽ እቲ ትንተና ቆልዑ ግዳያት ሳዕብያናት ናይቲ ክስተት ምዃኖም የረድእ። ኣብዝ ሓለፈ ክረምቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ደርቂ ኣጋጢሙ ከም ዘሎን ኣብዝተረፈ ቦታታት እውን ዝናብ ደንጉዩ ብምምፅኡን ስግኣት ኮይኑ ከም ዘሎ ፀብፀባት ካብ ኤርትራ ይሕብሩ። 3.6 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘለዋ ዝትግለጽ ኤርትራ 70 ሚኢታዊት ካብ ህዝባ ብሕርሻ ዝናበር እዩ። ዓለም ሓደገኛ ክስተት ኤልኒኖ ኣንጸላሊዋ ከም ዘሎ ሕብራት ሃገራት ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ ይዝከር። ብመሰረት እቲ ሰነድ 25 ሚኢታዊት ኣብ ክሊ ዕድሜ 4 ክሳብ 5 ዓመት ዘለዉ ህፃናት ጥራይ እዮም መባእታዊ ትምህርቲ ዝረኽቡ። እዚ ማለት እቶም 75 ሚኢታዊት እቲ ዕድል ተሓሪምዎም ኣሎ። ኣብ ገለ ደረጃታት መባእታ ዝወሃብ ትምህርቲ ትሑት ምዃኑ እውን እቲ ፀብጻብ የመልክት። ብሰንኪ ስእነት ግቡእ መግቢ ከዓ 52.5 ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑ ኣካላዊ ዕብቶም ተደሪቱ ስታንቲንግ ኣጋጢምዎም ኣሎ ይብልቲ ሓበሬታ። ኣስታት 190,000 ትሕቲ 5 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ህፃናት ወይ ድሮ ብሕፅረት መግቢ ይሳቅዩ ኣለው ወይ ከዓ ሓደጋ ሕፅረት መግቢ ኣጋጢሞም ዘሎ ኮይኑ እቶም 20 ሚኢታዊት ካብቶም ኣብቲ ክሊ ዕድመ ዘለው ህፃናት ጥራይ እዮም እቲ ዝተሓተ ቅቡል ደረጃ ኣመጋግባ ዝረኽቡ። ዋላ እኳ ተበፃሕነት ምምሕያሽ ከም ዘረኣየ ዝጠቅስ እንተኾነ ኣስታት 96 ሚኢታዊት ቆልዑ ኤርትራ نلعل حدقة حسرة مايز تقالعو مخانوون يونيسيف أب سندو أسفير الله كابشعن تشعات ميتين تسعان حدن عامت مرت فرنجي أتحيزو موت عشالات تن تحتي حمشت عامتن هسانات عبي من محياش كم زرعي زقلس اتي تكال حجون بزهات قدات يخونو كم زلو كي تغسي أي حالفن لعلي عصرتي مليون كابو بغتا كاب حبرات هاقرات زمت كوينو تيزترفي بلقستي هاقرات زوهاب مخانو يفلت ممهدار قجل لهقدف زي خطولو أنفت معبالي رئيس مركوسا بزبل متكل زمئزن كم زخونة زقلت يونيسف محدرا إيرترا مؤكل كوينو بوليسي ناي مندافن أقلقلوت ناي مهابن سلطان حلافنتن منقستيو يبل بزمسرت إتي تكال مسم محدار قجل لهقدف زهلو زمدن أعوز تمر كوسي سلزخواني ناي أنفت لوتي كم زي قبريو أبتي نفتس أمي بورد زغربو سند أمي تزولو بتوساني كم زتحقوست أمباسادر قجل لهقدف أب حبرات هاقرات قيليس الله إيرترا إتي سند سي بي دي مصداقو بحاقوس تقبلو مس يونيسيف حيال عميقون أب وصيت زدهابن شركنات كتقبر دمع كرتيا كم زبلت إتي تكال أب إكس تغيسو أب كل تشعن حمشتن عمت مرد فرنجي أب إيرترا كساقسات نبرا عالم لخاويان زيمن قستاويان ودباتن محبرات قبرسن ناين بمن محدار قجل لهقدف تدفئن دحري موسين ناي وطاي دقف بمن قدي تكالت حبرات هاقرات تيزوهاب التحزات رقنزب حدش ممرحي وزيئو بانك إيرترا والكسباتن بحتاو تكالاتن نزتو السنة اوان اب ايدوم كحزو وزخولو متن ترقنزب ناقفة بدرجاتات زدرت حدش حقاو ملكتا وزيئو زي بيتشعات مسكرم كلتشعن عسران شدشتن عمت مرت فرنجي اب قازيطا اواجات قجل لهقدف افتحاتي موزواتي حقاوي ملكتا قطري 134 26 4 عنقصات زحازي كوينو من قصقات باطيرا نافا ببنك تاتن فاينانساوي تكالاتن ترايك كايد زعلم مخانو يحبر اتي بنك ام مغلطيو كمز نصرو ازي وساري ولقسباتن تكالاتن نتوسنه غزي اب ايدوم كحزو زخولو ناي ترغنزب متن بدرجاتات زغدبيو بتحدش حقاو ملكتا مسرت زخونه ولقسب لعلي 25 شح نافا اب درجه حي زتمدبه بحت تاوتكال لعلي 5 شح نقفة اب درجة اللي زتمدبه بحت تاوتكال لعلي 100 شح نقفة كمون اب درجة هي زتمدبه بحت تاوتكال كا لعلي 150 شح نقفة ترقنزب كاب عصرتو حمشت معالتات لعلي اب ايدم كحزو كم زيفكت تدنجي قلو زيزت تقسيمت ان ترقنزب كاب عصرتو حمشت معالتات لعلي اب ايد حيس كامسنح كم زيفكت ايتي حقاو ملكتا انتصيرو لو اب ايرترا بحقاويان تكالات بمسرت حقن ممرحيتات منستري فاينانس كفلي اتاوي وشت هاجر مالك اب سلستك اندي درجاتات زمدوبو يوم يبلتي حابريتا بزي مسرت درجة هي زبهالو ملو سرعات مزقب حساب زحزو كحزون بوديت زتراغا غزي تصبصاب كقربون زقدرو كم عبيتي اكفافلتي افريتن كبانياتاتن زامسلو عبيتي تكالاتن يوم درجة لك قليل ناي اتاون وطان مزقب تراي زحز ماكلاي عقن زلوم نقداويان تكالات زحقف كوينو وتم زيتا حاتي متن ترقنزب كحزو زيتا فقدو اللوم درجة حيز زيتا مدوبو كآزو خوني وقعوي مزقب كحساب ناي محاز قديتا زي بلوم كم ناي قزا وطين عشتو دوكوانات كيوسكتاتن كافيتارياتاتن انداشهن زامسلو نعشتو نقداويان فتات كم زخوني قل استحابريتا بانك إيرترا قبل بزي كوني مقنيات كابزي زتوسنة متن لعلي ترقنزب كاب عصرت حمشتي معالتات نلعلي حيزو زترخبي زخوني والكسب يخون بحتاو تكال حقا وسقمتي كم زوصدو زتن كوينو ازي ممرحزي كاب زوات قالو تشعت تمسكرم كلتشعن عسران شديشن عمت مرد فرنجي جميرو بقسمت اب قبري كوع المخانو افليتو وتزو ست سقمتي قن اي تقلسن ازا حدش حقا ودرت زوت زولو اتي بانك قدمي كلتة اوارح سلوس سلاسة سنة كلتشعن عسران شديتن عمت مرت فرنجي أب إدول كسبات كالاتن بزي عقن تتحيز ظلو قنز نزبولو بات إيران أقفا بزي ملكت صنوع متحاسا سبي دحري موتوهيو أب تقوان تيزو تسأي ممرحيزو خوني يخون كابان كتاتو تسأي تتحيزو زركب قنزب كساع سلاسة حدن حملة كلتشعن عسران شديتن عمت مرت فرنجي ناب حساب بانك كأتوه حدش حساب تخفيتو أتاوي كقبر نايمود أتا قدب جزي هيبو نيرو بانكي إرترا أبتيناي حملة مغلسيو نفس وكف زيغا يخون تكال هجراو باتيرا نايمتكا مثل تراي كم زلوو بمغلس جنزب كابانكتات وصاي بزي عقن زي توسن اوان محاز حقاوي كم زيكون آتنكي قنيرو زينا يلومي أواج جنتي متان جنزبن ناي جزي قدبن بقلسي بمدرات ناي تحتات النت سقمتي آنت سيرولو زي درت تراي جنزب زيتانت سرولو سقمتي هزبي إرترا نلعلي عسر تعامتات أب تحديد سنعقود صر من كسق أسجن زبن بانكن أب زيسان حلوان زمت زولويو ممهدار قجلها قدف أب حدار كلتشحن عسر طوحامشان عامت مرات فرنجي نزيح قاوي زوور جنزب نمكوز صارن نقطة باوي مرققان بزبل المخنيات نبات إيران أقفا بحدش ديزاين دهر مقيارو كلو أب إيد هزبي زنبرا جنزب نبانكتات كمزاقات تغيرو نيرو يخون مبر بزوح هزبي جنزبو أب تيجزياتي كلو أب بانكي كم زي أطوان كم تتسجمن كم زخسرن كم زقو حفونيو زقلت كابتي اوان تي أتحيزو كآز خوني زيغا كاب نجزاء رؤسو حساب بانك أب ورحي حمش تشحت نقفا راح أستاذ سلسم إثنين ثلاثان دولار تراي نخوص زفكت صنع قيدي تنبيرو سنحيو إذ قيد زي نقداوي من كسق أسمع التاون أبران أزحتي لوو كم زسنحي زي قلصو نايكو التبا مياوان تنتنتي كم مرعا زعمت سلو فتساميتات زلووم زيقاتات توساخي جنزب نموطا كاب من محدار كبابي فقاد كحطو يقدرو كم زنبرو يحبرو اب ارترا زمناوي اقل قلوت الاترينيكاوي بانك الاترينيكال ديجيتال بانك زي اللو بمخانو مبزحتو معلتاوي نقداوي نتفتات بطرة جنزب تراي زكايد ايو زي حجيز وطس حدش حقاوي ملكتا كاب من محدار قجله قدف اب ايد هزبن تكالاتن نزنك أساق الزلوت رقنزب داقماي نبتي وقعوي فينانساوي محور زبلو نمملاسن قابل علي عدد قنزب زلو وكابتي زحالفي اوانات بزحيال نمكوصارن بزيادة شكوين كان محازنيو يبلو نتي كنتات زكتاتولو أفلوتو زلووم كال حدش حبرتا عبدي إيرترا أقول داي يمن كأيح بحرن انت زوطع حيلتات حتي يمن أبزي أواني زي حدش والتحدراو من كساعات بمكياد حيالو كبابيتات كأيح بحري أب تحتيك وتصرم كم زقتو أبزين قرولو زلو أوان منيستر قدات وطعي قوي جلي هكدف أدو عثمان صالح قول داي يمن والتحدراو مفتحي يبلون بمبال رؤيتو هيبو منيستر عثمان كاب أسمرا مستي عبي معكن عبرتا ميديل إست أي زيغوبرو قال محتت ايتي ننوح اوان زسن حقيت يمن وتحدراو فتح كم زيبلو بمغلاص اب حاده كابتوم ازيوم استراتيجياويان مياوي محلفيتات عالم قصصر نمغبار وددر ان حيله اب زمصل زلو اوان حيلتات وصاي دليتوم اب لعلي اتا هاجر كصعنو كم زيبلوم اتنقيقو ايتي ايرتراوي بعل سلطان نغجل هدف يمن كاب قصالي كنات بزياده بوليتيكاوي مداي سلام نخيت الرقاقص عدل كوهابا كم زقبا اتحاساسيبو لب كبل اون اتي معكن زينا اتنكرو ازبا هلازي كم تي اب قداي داي بعسونان اداون نمتاو زدالو زول يمثل ارترا بتي نقيح بحرن وشتن قعدن وشمت عدن زرخب تسبيب ماياوي محلفي باب المندب مدب زرعي زلو زي من رقق سخفتا كم زلو تنتيك قل صاني حميوم زي بوغن ارتراز وهاب زلو رئيتو من كسقاس حوتي اب معراباوي قما قم بحري اتا حقر بزرعي وقسقاس ميزان والتهدرا وحي اليمن بعبئو اب زي تغيرو اللقوانيو حوتي اب زي اوان زي تقو اب من صر